لك عاد ام اتفر تيل كوره تتنل هاغار اللي خده فوف لما بردتوت اكا كي تتور دلت سي هاكور كاك تدليت من التبقير تتلق سد بتير ابن التوك اتو رفي سنطور كاك دي تيو كليك تكتنش نتمك جرو تتاوي زيادة دردني يسوش سيسي او سبرو تتكار سلوميش اندو غندو سيكار